إذا شاغت ينغ أوترو كراديو مجرنيافو داشا ميت من تناف مجريدو سرند تيسن هارو موراتو تيسن هارو مورا هرمينتسيك هلاتنك في جاتيرت لكو سلاب خونب مجريدو سرند تيسن هارو مورا كور وارو منوكت كسرم مكتستلو في جالموكت مراديانوكو تيارتين بسانتالاشرا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثلاث من شهر سبتمبر أيلول العام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والسادسة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومثل ما اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في إفريقيا ورؤى وزوايا.

لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. ستستأنف الجمعية العامة لمجلس الأمة التركية الكبير أنشطتها التشريعية في الأول من أكتوبر تشرين الأول، وذلك بعد عطلة استمرت 51 يوما. وسيلقي رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان كلمة أمام الجمعية العامة بمناسبة بدء العام التشريعي الجديد، واحتفاء بافتتاح العام التشريعي الخامس من الدورة البرلمانية 28 بمشاركة رئيس مجلس الأمة التركية الكبير نومان كورتوموش. ستقام أولا مراسم وعطي إكليل من الزهور عند نصب أتاتورك التذكاري داخل مجمع مجلس الأمة التركية الكبير في الساعة 1 بعد الظهر، تليها دقيقة الصمت وعزف النشيد الوطني. وعقب المراسم عند النصب التذكاري ستعقد الجمعية العامة لمجلس الأمة التركية الكبير جلستها في الساعة 2 بعد الظهور برئاسة كورتوموش. وبعد كلمته الافتتاحية سيقدم كورتوموش رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى الجمعية العامة، وسيتم عزف النشيد الوطني، ثم يلغي الرئيس أردوغان كلمته أمام الجمعية العامة. كما سيقام حفل الاستقبال التقليدي الذي يقيمه رئيس البرلمان بمناسبة افتتاح العام التشريعي في الساعة 6:30 بعد الظهر في قاعة المراسم بمجلس الأمة التركية الكبير، وذلك باستضافة كورتوموش. ولن يسمح بدخول أي زوار إلى البرلمان خلال مراسم افتتاح العام التشريعي باستثناء أعضاء بروتوكول الدولة والضيوف المدعوين. وستعقد الجمعية العامة أولى جلسات عملها للعام التشريعي الجديد في 6 أكتوبر تشرين الأول. وافق مجلس الوزراء السعودي على الاتفاقية المبرمة مع تركيا بشأن العفاء المتبادل لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من متطلبات التأشيرة. ووفقا لتقرير وكالة الأنباء السعودية واس، اجتمع مجلس الوزراء في العاصمة الرياض برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وخلال الاجتماع تمت الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين تركيا والمملكة العربية السعودية بشأن العفاء المتبادل لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من متطلبات التأشيرة. ووقعت تركيا والمملكة العربية السعودية اتفاقية الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر والدبلوماسية والخاصة من متطلبات التأشيرة عقب اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة بتاريخ 6 مايو أيار عام 2026. وفي وقت لاحق نشر المرسوم الرئاسي بالموافقة على الاتفاقية بين تركيا والمملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من متطلبات التأشيرة في الجريدة الرسمية. وبحسب القرار المنشور بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتم إعفاء حاملي هذه الجوازات من المتطلبات التأشيرة للدخول والعبور والخروج والإقامة المؤقتة في البلد الآخر لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل فترة 180 يوما. صرح رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرم حرب، مضيفا أنه على الرغم من التعقيدات التي تكتنف المنطقة فإن دبلوماسية قطر لا تزال نشطة وتواصل لعب دور الوساطة من أجل السلام. وأتلى الثاني بهذه التصريحات في مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان لبرنامج بيرس مورغان بدون رقابة. وأكد الثاني على أن الأعمال المرتكبة في قطاع غزة تعد جرائم حرب، وأن نتنياهو يتحمل مسؤوليتها، مصرحا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلاعب بالرأي العام ويخلق تصورا زائفا للواقع من خلال محاجمة قطر. وقال الثاني إن نتنياهو يلغي باللوم على الآخرين بدلا من أن ينظر إلى نفسه وأفعاله، قائلا نتنياهو مجرم حرب، إنه يحاول الاختباء في مكانه. وأدان الثاني مجددا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة العام الماضي، ومشيرا إلى أن مهاجمة الوسطى تشكل سابقة خطيرة، مضيفا

0: لغاية تجاوز نتنياهو الخط الأحمر. وفيما رد حديثه عن التطورات الإقليمية، أشار رئيس الوزراء القطري آل ثاني إلى أن الدول قد أصدرت تحذيرا موجزا بشأن عواقب الحرب التي تهدد إيران والاقتصاد العالمي المتشظي، وأكد أنهم يبذلون قصارى جهدهم للتوصل إلى حل إجراعي يتيح اتفاقا بين الولايات المتحدة وإيران بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أنه على الرغم من صعوبة الوساطة فإن الدبلوماسية غير الرسمية هي الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق التقدم. وسلط ثاني الضوء على ثلاث قضايا رئيسية لا بد من حلها لكي تزدهر المنطقة، وهي كالتالي: أولا، التواصل إلى اتفاق نووي يرضي الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع ضمان استمرار البرنامج النووي الإيراني السلمي. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب 31 آخرون جراء الهجمات المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان خطي عن آخر الإحصائيات المتعلقة بالخسائر البشرية الناتجة عن عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ الشهر تشرين الأول أكتوبر عام 2023. وأوضح البيان أن من بين شهداء الساعات 24 الماضية شخصا استشهد متأثرا بجراح أصيب بها سابقا، ليرتفع بذلك عدد الشهداء جراء خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول أكتوبر عام 2025 إلى 1431 شهيدا، بالإضافة إلى 5026 جريحا، فضلا عن انتشال 834 جثمانا من تحت الانقاض. وبذلك يأتي إعلان وزارة الصحة ليرفع إجمالي عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول أكتوبر 2023 إلى 74,032 شهيدا و 175,142 جريحا. ولا تزال التقارير تشير إلى وجود آلاف الجثامين العالقة تحت الأنقاض وفي الطرقات التي لم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها حتى الآن. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن وزير الخارجية عباس أراقجي قدم عهد عرض أمريكي إلى الرئيس مسعود بزشكيان. وقدمت مهاجراني معلومات حول العرض الأمريكي في بيان صحفي. وأوضحت مهاجراني أن أراقجي تسلم العرض الأمريكي وقدمه إلى الرئيس بزشكيان للنظر فيه، مضيفة أن مجلس الوزراء سيقيم العرض. وقالت مهاجراني أيضا: على الرغم من مساعي العدو لعزل إيران سياسيا، فقد عقد الوفد الإيراني اجتماعات دبلوماسية مكثفة مع العديد من الدول الأوروبية ودول الخليج العربي ومسؤولين آخرين.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: ادعى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أنه لم تعد هناك أي سفن حربية أمريكية في الخليج العربي، وأن السفن قد سحبت 500 كيلومتر جنوب مضيق هرمز. ووفقا لوكالة أنباء التسليم الإيرانية شبه الرسمية، تحدث محبي عن السفن الأمريكية في الخليج العربي. وأكد محبي في معرض حديثه عن عدم وجود أي سفن حربية أمريكية في الخليج العربي وأن السفن قد سحبت 500 كيلومتر جنوب مضيق هرمز، أن الخطاب الأمريكي الحالي القائم على التهديدات يوكس محاولة لتصوير هزائمها على أنها انتصارات. كما ادعى محبي أنه خلال الحرب كان هناك نحو 40 سفينة حربية أمريكية في الخليج العربي، وأن الولايات المتحدة ستنسحب أيضا من بحر العرب. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستستلم في نهاية المطاف، مصارحا بأنها نقلت كمية من النفط تفوق أي وقت مضى عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأجاب الرئيس ترامب على أسئلة صحفيين في حديقة البيت الأبيض برفقة ممثلين عن شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وفي إحدى

لحظات جلسة الأسئلة والأجوبة علق ترامب على القضية الإيرانية مدعيا أن طهران ليست في وضع جيد. وعندما سئل عما إذا كانت إيران على وشك الاستسلام أو تقديم تنازلات أجاب الرئيس الأمريكي لا أعرف إن كانوا سيستسلمون الآن لكنهم سيستسلمون في نهاية المطاف وضعهم سيء للغاية. وعندما سئل عن سبب عدم إدانة الولايات المتحدة لحصول كوريا الشمالية على أسلحة نووية أجاب ترامب هل تعرفون السبب؟ لأن آنذاك كان في الحكم رئيسا آخر وكان بإمكانه منع ذلك. ووصف ترامب نفسه بأنه صديق حميم للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قائلا أنا عمليا الشخص الوحيد الذي يكون له رواد وأنا أيضا أكون له الود. ومن جهة أخرى ردا على سؤال صرح ترامب بأنهم سهلوا مؤخرا مرور كمية كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز مضيفا كما تعلمون في الأيام القليلة الماضية أخرجنا من مضيق هرمز من النفط أكثر من أي وقت مضى في التاريخ. أعلن عن انخفاض عدد العاطلين عن العمل في تركيا بمقدار 106,000 شخص في أغسطس آب مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 2.74 مليون شخص وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 7.8%. وأعلن معهد الإحصاء التركي إحصاءات القوى العاملة لشهر أغسطس آب. ووفقا لهذه الإحصاءات انخفض عدد العاطلين عن العمل من الفئة العمرية 15 عاما فأكثر في تركيا بمقدار 106,000 شخص في أغسطس آب مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 2.74 مليون شخص وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 7.8%. كما انخفض معدل البطالة بنسبة 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقدر معدل البطالة بنسبة 6.6% للرجال و 10.1% للنساء. وفي أغسطس آب انخفض معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما بنسبة 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 13%. تم معدل البطالة في هذه الفئة العمرية بنسبة 9.7% للرجال و 19.4% للنساء. ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 8.1% في أغسطس آب مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 23.467 مليار دولار أمريكي، بينما زادت الصادرات خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 184.996 مليار دولار أمريكي. وقد تم الإعلان عن البيانات الأولية للتجارة الخارجية لشهر أغسطس آب والتي جمعت بالتعاون مع معهد الإحصاء التركي ووزارة التجارة. ووفقا لهذه البيانات ووفقا لنظام التجارة العامة زادت الصادرات في أغسطس آب بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 23.467 مليار دولار أمريكي، بينما زادت الواردات بنسبة 10.5% لتصل إلى 28.706 مليار دولار أمريكي. وارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 22.3% على أساس سنوي في أغسطس آب من 4.283 مليار دولار أمريكي إلى 5.239 مليار دولار أمريكي. وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 83.5% في أغسطس آب عام 2025، بينما انخفضت إلى 81.7% في الشهر الماضي. وخلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب ارتفعت الصادرات بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 184.96 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 5.3% لتصل إلى 250.7

90 مليار دولار. وخلال هذه الفترة ازداد العجز التجاري الخارجي بنسبة 9.3% من 60.206 مليار دولار إلى 65.793 مليار دولار، وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 73.8% خلال الفترة نفسها من هذا العام، بعد أن كانت 74.7% في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب. تعرض نحو 40% من سكان العالم لمستويات خطيرة من تلوث الأوزون خلال العام الجاري جراء موجات الحر الشديدة المرتبطة بتغير المناخ ومشاكل تلوث الهواء. ووفقا للتحليل الصادر عن خدمة مراقبة الغلاف الجوي كوربونيكس التابعة للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، يتشكل الأوزون على مستوى سطح الأرض وهو ملوث ثانوي ضار، ولكنه يقل الحديث عنه نتيجة تفاعلات كيميائية بين ملوثات محددة تحت تأثير ضوء الشمس وارتفاع درجات الحرارة. ويكشف تحليل كيمز عن النظر الأعمى لتلوث الهواء عبر الحدود خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بما في ذلك الأوزون والدخان الناجم عن حرائق الكتلة الحيوية وغبار الصخرة، فضلا عن تسليط الضوء على الأحداث التي تشكل جودة الهواء في كل قطار وتأثيراتها على البشر وسبل العيش والبيئة. وبحسب المعطيات يلحق الأوزون الموجود على مستوى سطح الأرض أضرارا جسيمة بصحة الإنسان والنظام الإيكولوجية وإنتاجية المحاصيل الزراعية، وقد أدت عوامل مختلفة تضافرت هذا العام إلى ارتفاع تركيزات الأوزون السطحي لمستويات قياسية في العديد من المناطق، مما أثر على مليارات البشر حول العالم. وفي حين تأثر 40% من سكان العالم بتلوث الأوزون الخطير، تبين أن 5% فقط من السكان تعرضوا لمستويات أوزون جيدة ضمن إرشادات منظمة الصحة العالمية. وتصدرت قارة آسيا المناطق الأكثر تضررا بتلوث الأوزون، تلتها أوروبا ثم أمريكا الشمالية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من سيزن أكسو.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. يشير توحد 7 جماعات معارضة مسلحة في إثيوبيا تحت راية تحالف قوى الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء على قيد الحياة إلى أن الأزمة الأمنية في البلاد قد دخلت مرحلة جديدة. فمن خلال جمع حركة فانو الوطنية الأهمرية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو إلى جانب 4 جماعات من إقاليم أوغادن وأفر وبني شنغول وغوموز تحت مظلة واحدة، أعلن التحالف عن هدفه المتمثل في استبدال إدارة أبي أحمد ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية شاملة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيدجولو منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. لا تكمن الأهمية الحقيقية لهذا التطور في مجرد العدد الإجمالي لسبعة كيانات متباينة، بل في التقاء مشاريع سياسية ضمن جبهة واحدة كان من الصعب التوفيق بينها في السابق. نحن في صدد الحديث عن جهات كانت حتى وقت قريب جدا تقف في أطراف متناقضة وتواجه بعضها البعض بشكل مباشر أحيانا، ولعل أبرز مثال على ذلك هو العلاقة بين فانو والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ففي حين قاتلت عناصر فانو إلى جانب الحكومة الفيدرالية ضد قوات تيغراي خلال حرب تيغراي بين عامي 2020 و2022، بات هذان الكيانان الآن ضمن تحالف واحد. وعلاوة على ذلك، لا تزال هناك نزاعات حدودية بالغة الحساسية مثل قضية غرب تيغراي دون حل بين الجانبين الأمهري والتيغرايي. وإن تشكيل هذا التحالف الجديد لا يعني زوال هذه الخلافات، بل على العكس يشير إلى أن الأطراف المعنية باتت تنظر إلى الإدارة الفيدرالية الحالية باعتبارها تهديدا أكثر إلحاحا. ونتيجة لذلك وفي الوقت الراهن يعمل هذا الهيكل لا بوصفه ائتلافا قائما على رؤية مشتركة لإثيوبيا، بل بوصفه تحالفا تحركه قناعة مشتركة بوجود تهديد يواجه الجميع. ويصر هذا التطور أيضا مرة أخرى أن حالة عدم الاستقرار في إثيوبيا لا يمكن فهمها من منظور قضية تيغراي فقط. فقد أدت عوامل عدة تشمل الكفاح المسلح طويل الأمد الذي مقره أورومو، والاشتباكات بين قوات فانو والحكومة الفيدرالية التي تصاعدت في إقليم أمهارة منذ عام 2023، والمطالب العرقية والسياسية في المناطق المحيطة إلى جعل مشهد الأزمة في البلاد متعدد المحاور. ورغم أن الصراعات الأخيرة في تيغراي وإعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في يوليو تموز أن اتفاقية بروتيريا قد أصبحت ميتة فعليا تشكلان بلا شك خطرا جسيما، إلا أن هذا التحالف الجديد يكشف أن حالة الهشاشة في إثيوبيا تتجاوز بكثير حدود إقليم تيغراي. وتتعلق القضية الرئيسية الثانية هنا بالجهات الفاعلة الخارجية والتنافس الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي، إذ لا توفر المعلومات المتاحة من المصادر المفتوحة حاليا أدلة كافية تشير إلى أن هذا التحالف الجديد قد أنشئ بتحريض من أي جهة خارجية. ومن ثم فمن السابق لأوانه الجزم بوجود رابط مباشر يشير إلى رعاية خارجية. ومع ذلك فإن تشاذم الجماعات المسلحة داخل إثيوبيا وتفاقم صراعاتها مع الحكومة المركزية يجعلها عرضة بشكل متزايد للاستغلال كأدوات في سياق التنافس بين الدول في المنطقة.
وبالنظر إلى التحالفات المتغيرة التي شهدتها منطقة القرن الأفريقي في السنوات الأخيرة، فإن تحول خطوط الانقسام العرقية والسياسية وحتى الدينية في إثيوبيا إلى قنوات للتنافس الخارجي يشكل خطرا أمنيا لا يمكن لأديس أبابا تجاهله. وعلاوة على ذلك، يأتي هذا التطور في ظل استمرار عملية الحوار الوطني في إثيوبيا، إذ تدعو لجنة الحوار الوطني إلى تمثيل جميع أطراف الصراع بما في ذلك الجماعات المسلحة على طاولة المفاوضات. وقد أجرت محادثات مع جماعات من إقليم أمهارة ألقت السلاح، ومع ذلك لا تزال هناك انتقادات مفادها أن العملية تفتقر إلى إشراك كاف للأطراف المسلحة والسياسية الفاعلة والرئيسية. وعليه فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه الحكومة يتمثل في تحقيق توازن بين الضغط العسكري والحوار السياسي. وهنا بالتحديد يبرز السؤال الجوهري حول مدى ديمومة تحالف البقاء على قيد الحياة الجديد. إلى متى يمكن للمعارضة المنحدة لأبي أحمد أن تبقي الخلافات التاريخية بين الأحزاب ورؤاها المتباينة للغاية بشأن إثيوبيا في الخلفية؟ ويثر التاريخ الحديث لإثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي أن التحالفات القائمة حصلاً على وجود عدو مشترك تنطوي على احتمالية كبيرة لتوليد صراعات جديدة في حال غياب التوافق حول الأهداف السياسية. ولذا ينبغي النظر إلى نشوء هذا التحالف الجديد ليس مجرد تحدي عسكري لأديس أبابا، بل باعتباره مرحلة جديدة في الصراع الأوسع حول ما إذا كان مستقبل إثيوبيا سيساغ عبر التنافس المسلح من خلال مفاوضات سياسية شاملة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أوغلو، منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

الصيام المتقطع هل هو مفيد حقا علميا؟ أهلا بكم أيها المستمعون الأعزاء، سنتحدث اليوم عن نمط التغذية أصبح شائعا للغاية في السنوات الأخيرة، الصيام المتقطع. فنحن نلتقي مرارا وتكرارا على منصات التواصل الاجتماعي بعبارات من قبيل يساعد على فقدان الوزن بسرعة، أو يسرع عملية التمثيل الغذائي، أو يجدد الجسم، أو يزيد من حرق الدهون. فماذا يقول العلم في هذا الشأن؟ هل الصيام المتقطع مفيد حقا؟ ومن يمكنه تطبيقه؟ ومن يجب عليه الابتعاد عنه؟ دعونا أولا نوضح ما هو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع هو نظام غذائي يعتمد على تناول الطعام خلال فترات زمنية محددة والامتناع عن تناول السعرات الحرارية في باقي الأوقات، وتتمثل إحدى الطرق الأكثر شهرة في تقييد تناول الطعام ضمن نطاق زمني معين خلال اليوم. على سبيل المثال، يتناول الشخص الطعام في جزء مدته 8 إلى 10 ساعات من اليوم، ولا يتناول سعرات حرارية في الساعات المتبقية. وإلى جانب ذلك، توجد طرق أخرى تقلل فيها كمية الطاقة التي يتم الحصول عليها في أيام معينة من الأسبوع. وما هي فوائد الصيام المتقطع؟ تظهر البحوث العلمية أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد في فقدان الوزن، لا سيما لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وفي بعض الدراسات لوحظت تغييرات إيجابية في مؤشرات استقلابية معينة، مثل التحكم في سكر الدم ووزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم والدهون في منطقة البطن. بالإضافة إلى ذلك، قد يجد بعض الأشخاص أنه من الأسهل الالتزام بنظام غذائي محدد بدلا من التفكير باستمرار فيما سيأكلونه طوال اليوم، ويمكن أن تكون هذه ميزة مهمة من حيث استدامة الطريقة. ولكن هناك نقطة مهمة هنا، الصيام المتقطع ليس طريقة سحرية، فالأبحاث لا تظهر أن الصيام المتقطع يتفوق قطعيا على تقييد السعرات الحرارية اليومية. وبمعنى آخر، يمكن للشخص أن يفقد الوزن إذا استهلك سعرات حرارية أقل إجمالاً أثناء تطبيق الصيام المتقطع، ومع ذلك يمكن تحقيق نتائج مماثلة بتغذية متوازنة ومتحكما فيها. وعلاوة على ذلك، فأن تقصير ساعات تناول الطعام لا يضمن لوحده نتيجة صحية إذا تم استهلاك كميات مفرطة أو أطعمة منخفضة الجودة في الوقت المتبقي. ولا تزال هناك أسئلة مهمة يحاول العلماء الإجابة عليها. ما هي نتائج تطبيق الصيام المتقطع لسنوات عديدة؟ إلى أي مدى يؤثر حقاً على أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكري أو الشيخوخة؟ هل هو آمن لجميع الفئات العمرية؟ هناك حاجة إلى دراسات أطول وأوسع للإجابة بشكل قاطع على كل هذه الأسئلة. تحدثنا عن الفئة العمرية، فلنتعمق في هذا الموضوع الآن. هل يمكن لكل فئة عمرية تطبيق الصيام المتقطع؟ من منظور الفئات العمرية، يجب الإشارة إلى أن نفس الشيء لا ينطبق على الجميع، فالأطفال

قالوا المراهقون نظرا لوجودهم في مرحلة النمو والتطور يحتاجون إلى تناول طاقة وبروتينات وفيتامينات ومعادن بشكل منتظم، ولهذا السبب فإن تطبيقهم للصيام المتقطع دون توصية من الطبيب أو أخصائي التغذية ليس مناسبا. أما بالنسبة للبالغين الأصحاء في سن الشباب ومنتصف العمر فيمكن تقييم الصيام المتقطع إذا كانت حالتهم الصحية العامة ونظامهم الغذائي مناسبين. وبالنسبة للنساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وبعده يتطلب الأمر تقييما شخصيا أكثر، ففي هذه الفترة التي تبدأ فيها الهرمونات والدورة الشهرية بالتغيير لا ينصح بالصيام المتقطع بنفس الطريقة للجميع. وفي الأعمار المتقدمة يلزم مزيد من الحذر، لأنه مع تقدم العمر يصبح الحفاظ على كتلة العضلات وتناول كمية كافية من البروتينات والطاقة أمراً أكثر أهمية، وعليه يجب أن لا يطبق الصيام لفترات طويلة لدى كبار السن، وخاصة إذا كان هناك خطر سوء التغذية أو فقدان العضلات دون تقييم من أخصائي. ونأتي إلى القسم الأهم، من يجب عليه توخي الحذر. قد لا يكون الصيام المتقطع مناسبا للجميع، وخاصة للأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات والأشخاص الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل. يجب أن لا يطبقوا هذه النماذج الغذائية دون استشارة الطبيب، كما يجب توخي الحذر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو مشاكل انخفاض الوزن. أما بالنسبة للمصابين بمرض السكري فالأمر أكثر حساسية، وخاصة الذين يستخدمون الأنسولين أو بعض الأدوية التي يمكن أن تخفض سكر الدم، فإن تغيير نظام الوجبات لديهم قد يؤدي إلى مشاكل مثل انخفاض سكر الدم، ولهذا السبب يجب أن لا يبدأ مرضى السكري الصيام المتقطع من تلقاء أنفسهم، بل يجب أن يتصرفوا بالتشاور مع أطبائهم أو أخصائي التغذية. خلاصة القول أيها المستمعون الأعزاء، تظهر البيانات العلمية أن الصيام المتقطع قد يكون مفيدا لبعض الأشخاص من حيث التحكم في الوزن والصحة والاستقلابية، غير أنه ليس من الصواب اعتباره طريقة مناسبة للجميع أو طريقة ذات نتائج قطعية أو متفوقة على طرق التغذية الصحية الأخرى. فأساس التغذية الصحية لا يزال يكمن في التغذية المتوازنة والكافية وتفضيل الأغذية عالية الجودة والنشاط البدني المنتظم والنوم الكافي وعادات الحياة المستدامة. بمعنى آخر، قد يكون الصيام المتقطع مناسبا لك، ولكن الأهم ليس فقط المدة التي تقضيها صائما، بل مدى توازنك وتغذيتك الكافية في الأوقات التي تتناول فيها الطعام. وقبل تطبيق أي طريقة غذائية، وخاصة إذا كان لديك مرض مزمن أو أدوية تستخدمها بانتظام أو حالة صحية خاصة، استشر بالتأكيد أخصائيا صحيا. ولا ننسى، الهدف في الحياة الصحية ليس إحداث تغييرات كبيرة في وقت قصير، بل تطوير عادات مستدامة وصحيحة علميا على المدى الطويل، والصيام المتقطع هو أحد هذه الخيارات فقط، وليس حلا مفيدا أو سحريا للجميع.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثلاث من شهر سبتمبر أيلول العام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والسادسة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومثل اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في إفريقيا ورؤى وزوايا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. ستستأنف الجمعية العامة لمجلس الأمة التركية الكبير أنشطتها التشريعية في الأول من أكتوبر تشرين الأول، وذلك بعد عطلة استمرت 51 يوما. وسيلقي رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان كلمة أمام الجمعية العامة بمناسبة بدء العام التشريعي الجديد، واحتفاء بافتتاح العام التشريعي الخامس من الدورة البرلمانية 28 بمشاركة رئيس مجلس الأمة التركية الكبير نومان كورتوموش. ستقام أولا مراسم وضع إكليل من الزهور عند نصب أتاتورك التذكاري داخل مجمع مجلس الأمة التركية الكبير في الساعة 1 بعد الظهر، تليها دقيقة صمت وعزف النشيد الوطني. وعقب المراسم عند النصب التذكاري ستعقد الجمعية العامة لمجلس الأمة التركية الكبير جلستها في الساعة 2 بعد الظهر برئاسة كورتولموش. وبعد كلمته الافتتاحية سيقدم كورتولموش رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى الجمعية العامة، وسيتم عزف النشيد الوطني، ثم يلغي الرئيس أردوغان كلمته أمام الجمعية العامة. كما سيقام حفل الاستقبال التقليدي الذي يقيمه رئيس البرلمان بمناسبة افتتاح العام التشريعي في الساعة 6:30 بعد الظهر في قاعة المراسم بمجلس الأمة التركية الكبير، وذلك باستضافة كورتولموش. ولن يسمح بدخول أي زوار إلى البرلمان خلال مراسم افتتاح العام التشريعي باستثناء أعضاء بروتوكول الدولة والضيوف المدعوين. وستعقد الجمعية العامة أولى جلسات عملها للعام التشريعي الجديد في 6 أكتوبر تشرين الأول. وافق مجلس الوزراء السعودي على الاتفاقية المبرمة مع تركيا بشأن العفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من متطلبات التأشيرة. ووفقا لتقرير وكالة الأنباء السعودية واس، اجتمع مجلس الوزراء في العاصمة الرياض برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وخلال الاجتماع تمت الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين تركيا والمملكة العربية السعودية بشأن العفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من متطلبات التأشيرة. ووقعت تركيا والمملكة العربية السعودية اتفاقية الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر والدبلوماسية والخاصة من متطلبات التأشيرة عقب اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة بتاريخ 6 مايو أيار عام 2026. وفي وقت لاحق نشر المرسوم الرئاسي بالموافقة على الاتفاقية بين تركيا والمملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من متطلبات التأشيرة في الجريدة الرسمية. وبحسب القرار المنشور بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتم إعفاء حاملي هذه الجوازات من المتطلبات التأشيرة للدخول والعبور والخروج والإقامة المؤقتة في البلد الآخر لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل فترة 180 يوما. صرح رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرم حرب، مضيفا أنه على الرغم من التعقيدات التي تكتنف المنطقة فإن دبلوماسية قطر لا تزال نشطة وتواصل لعب دور الوساطة من أجل السلام. وأتلى الثاني بهذه التصريحات في مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان لبرنامج بيرس مورغان بدون رقابة. وأكد الثاني على أن الأعمال المرتكبة في قطاع غزة تعد جرائم حرب، وأن نتنياهو يتحمل مسؤوليتها، مصرحا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلاعب بالرأي العام ويخلق تصورا زائفا للواقع من خلال مهاجمة قطر. وقال الثاني إن نتنياهو يلغي باللوم على الآخرين بدلا من أن ينظر إلى نفسه وأفعاله، قائلا نتنياهو مجرم حرب، إنه يحاول الاختباء في مكانه.
وأدان الثاني مجددا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة العام الماضي، ومشيرا إلى أن مهاجمة الوسطاء تشكل سابقة خطيرة، مضيفا لقد تجاوز نتنياهو الخط الأحمر. وفي معرض حديثه عن التطورات الإقليمية، أشار رئيس الوزراء القطري الثاني إلى أن الدول قد أصدرت تحذيرا موجزا بشأن عواقب الحرب التي تهدد إيران والاقتصاد العالمي المتشظي، وأكد أنهم يبذلون قصارى جهدهم للتوصل إلى حل إجرائي يتيح اتفاقا بين الولايات المتحدة وإيران بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أنه على الرغم من صعوبة الوساطة فإن الدبلوماسية غير الرسمية هي الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق التقدم. وسلط ثاني الضوء على ثلاث قضايا رئيسية لا بد من حلها لكي تزدهر المنطقة، وهي كالتالي: أولاً، التواصل إلى اتفاق نووي يرضي الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع ضمان استمرار البرنامج النووي الإيراني السلمي. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب 31 آخرون جراء الهجمات المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان خطي عن آخر الإحصائيات المتعلقة بالخسائر البشرية الناتجة عن عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ الشهر تشرين الأول أكتوبر عام 2023. وأوضح البيان أن من بين شهداء الساعات 24 الماضية شخصا استشهد متأثرا بجراح أصيب بها سابقا، ليرتفع بذلك عدد الشهداء جراء خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول أكتوبر عام 2025 إلى 1431 شهيدا، بالإضافة إلى 5026 جريحا، فضلا عن انتشال 834 جثمانا من تحت الانقاض. وبذلك يأتي إعلان وزارة الصحة ليرفع إجمالي عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول أكتوبر 2023 إلى 74,032 شهيدا و 175,142 جريحا. ولا تزال التقارير تشير إلى وجود آلاف الجثامين العالقة تحت الأنقاض وفي الطرقات التي لم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها حتى الآن. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: ادعى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أنه لم تعد هناك أي سفن حربية أمريكية في الخليج العربي وأن السفن قد سحبت 500 كيلومتر جنوب مضيق هرمز. ووفقا لوكالة أنباء التسليم الإيرانية شبه الرسمية تحدث محبي عن السفن الأمريكية في الخليج العربي. وأكد محبي في معرض حديثه عن عدم وجود أي سفن حربية أمريكية في الخليج العربي وأن السفن قد سحبت 500 كيلومتر جنوب مضيق هرمز أن الخطاب الأمريكي الحالي القائم على التهديدات يوكس محاولة لتصوير هزائمها على أنها انتصارات. كما ادعى محبي أنه خلال الحرب كان هناك نحو 40 سفينة حربية أمريكية في الخليج العربي وأن الولايات المتحدة ستنسحب أيضا من بحر العرب. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستستلم في نهاية المطاف مصرحا بأنها نقلت كمية من النفط تفوق أي وقت مضى عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأجاب الرئيس ترامب على أسئلة صحفيين في حديقة البيت الأبيض برفقة ممثلين عن شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وفي إحدى لحظات جلسة الأسئلة والأجوبة علق ترامب على القضية الإيرانية مدعيا أن طهران ليست في وضع جيد. وعندما سئل عما إذا كانت إيران على وشك الاستسلام أو تقديم تنازلات أجاب الرئيس الأمريكي لا أعرف إن كانوا سيستسلمون الآن لكنهم سيستسلمون في نهاية المطاف وضعهم سيء للغاية. وعندما سئل عن سبب عدم إدانة الولايات المتحدة لحصول كوريا الشمالية على أسلحة نووية أجاب ترامب هل تعرفون السبب؟ لأن آنذاك كان في الحكم رئيسا آخر وكان بإمكانه منع ذلك. ووصف ترامب نفسه بأنه صديق حميم للزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون قائلا أنا عمليا الشخص الوحيد الذي يكون له رواد وأنا أيضا أكون له الود. ومن جهة أخرى رد على سؤال صرح ترامب بأنهم سهلوا مؤخرا مرور كمية كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز مضيفا كما تعلمون في الأيام القليلة الماضية أخرجنا من مضيق هرمز من النفط أكثر من أي وقت مضى في التاريخ. أعلن عن انخفاض عدد العاطلين عن العمل في تركيا بمقدار 106,000 شخص في أغسطس آب مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 2.74 مليون شخص وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 7.8%. وأعلن معهد الإحصاء التركي إحصاءات القوى العاملة لشهر أغسطس آب. وفقا لهذه الإحصاءات انخفض عدد العاطلين عن العمل من الفئة العمرية 15 عاما فأكثر في تركيا بمقدار 106,000 شخص في أغسطس آب مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 2.74 مليون شخص وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 7.8%. كما انخفض معدل البطالة بنسبة 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقدر معدل البطالة بنسبة 6.6% للرجال و 10.1% للنساء. وفي أغسطس آب انخفض معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما بنسبة 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 13%. تم معدل البطالة في هذه الفئة العمرية بنسبة 9.7% للرجال و 19.4% للنساء. ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 8.1% في أغسطس آب مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 23.467 مليار دولار أمريكي، بينما زادت الصادرات خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 184.9

93 مليار دولار أمريكي، وقد تم الإعلان عن البيانات الأولية للتجارة الخارجية لشهر أغسطس آب، والتي جمعت بالتعاون مع معهد الإحصاء التركي ووزارة التجارة. ووفقا لهذه البيانات ووفقا لنظام التجارة العامة، زادت الصادرات في أغسطس آب بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 23.467 مليار دولار أمريكي، بينما زادت الواردات بنسبة 10.5% لتصل إلى 28.706 مليار دولار أمريكي. وارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 22.3% على أساس سنوي في أغسطس آب من 4.283 مليار دولار أمريكي إلى 5.239 مليار دولار أمريكي، وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 83.5% في أغسطس آب عام 2025، بينما انخفضت إلى 81.7% في الشهر الماضي. وخلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب، ارتفعت الصادرات بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 184.96 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 5.3% لتصل إلى 250.790 مليار دولار. وخلال هذه الفترة ازداد العجز التجاري الخارجي بنسبة 9.3% من 60.206 مليار دولار إلى 65.793 مليار دولار، وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 73.8% خلال الفترة نفسها من هذا العام، بعد أن كانت 74.7% في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب. تعرض نحو 40% من سكان العالم لمستويات خطيرة من تلوث الأوزون خلال العام الجاري جراء موجات الحر الشديدة المرتبطة بتغير المناخ ومشاكل تلوث الهواء. ووفقا للتحليل الصادر عن خدمة مراقبة الغلاف الجوي كوربونيكس التابعة للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، يتشكل الأوزون على مستوى سطح الأرض وهو ملوث ثانوي ضار، ولكنه يقل الحديث عنه نتيجة تفاعلات كيميائية بين ملوثات محددة تحت تأثير ضوء الشمس وارتفاع درجات الحرارة. ويكشف تحليل كيمز عن النظرة العامة لتلوث الهواء عبر الحدود خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بما في ذلك الأوزون والدخان الناجم عن حرائق الكتلة الحيوية وغبار الصحراء، فضلا عن تسليط الضوء على الأحداث التي تشكل جودة الهواء في كل قطار وتأثيراتها على البشر وسبل العيش والبيئة. وبحسب المعطيات، يلحق الأوزون الموجود على مستوى سطح الأرض أضرارا جسيمة بصحة الإنسان والنظام الإيكولوجية وإنتاجية المحاصيل الزراعية، وقد أدت عوامل مختلفة تضافرت هذا العام إلى ارتفاع تركيزات الأوزون السطحي لمستويات قياسية في العديد من المناطق، مما أثر على مليارات البشر حول العالم. وفي حين تأثر 40% من سكان العالم بتلوث الأوزون الخطير، تبين أن 5% فقط من السكان تعرضوا لمستويات أوزون جيدة ضمن إرشادات منظمة الصحة العالمية. وتصدرت قارة آسيا المناطق الأكثر تضررا بتلوث الأوزون، تلتها أوروبا ثم أمريكا الشمالية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من سيزن أكسو.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. يشير توحد 7 جماعات معارضة مسلحة في إثيوبيا تحت راية تحالف قوى الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء على قيد الحياة إلى أن الأزمة الأمنية في البلاد قد دخلت مرحلة جديدة. فمن خلال جمع حركة فانو الوطنية الأهمرية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو إلى جانب 4 جماعات من إقاليم أوغادن وأفر وبني شنغول وغوموز تحت مظلة واحدة، أعلن التحالف عن هدفه المتمثل في استبدال إدارة أبي أحمد ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية شاملة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيدجولو منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. لا تكمن الأهمية الحقيقية لهذا التطور في مجرد العدد الإجمالي لـ7 ديكانات متباينة، بل في التقاء مشاريع سياسية ضمن جبهة واحدة كان من الصعب التوفيق بينها في السابق. نحن في صدد الحديث عن جهات كانت حتى وقت غريب جدا تقف في أطراف متناقضة وتواجه بعضها البعض بشكل مباشر أحيانا. ولعل أبرز مثال على ذلك هو العلاقة بين فانو والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ففي حين قاتلت عناصر فانو إلى جانب الحكومة الفيدرالية ضد قوات تيغراي خلال حرب تيغراي بين عامي 2020 و2022، بات هذان الكيانان الآن ضمن تحالف واحد. وعلاوة على ذلك، لا تزال هناك نزاعات حدودية بالغة الحساسية مثل قضية غرب تيغراي دون حل بين الجانبين الأمهري والتيغرايي. وإن تشكيل هذا التحالف الجديد لا يعني زوال هذه الخلافات، بل على العكس يشير إلى أن الأطراف المعنية باتت تنظر إلى الإدارة الفيدرالية الحالية باعتبارها تهديدا أكثر إلحاحا. ونتيجة لذلك وفي الوقت الراهن يعمل هذا الهيكل لا بوصفه ائتلافا قائما على رؤية مشتركة لإثيوبيا، بل بوصفه تحالفا تحركه قناعة مشتركة بوجود تهديد يواجه الجميع. ويصر هذا التطور أيضا مرة أخرى أن حالة عدم الاستقرار في إثيوبيا لا يمكن فهمها من منظور قضية تيغراي فقط. فقد أدت عوامل عدة تشمل الكفاح المسلح طويل الأمد الذي مقره أورومو، والاشتباكات بين قوات فانو والحكومة الفيدرالية التي تصاعدت في إقليم أمهارة منذ عام 2023، والمطالب العرقية والسياسية في المناطق المحيطة، إلى جعل مشهد الأزمة في البلاد متعدد المحاور. ورغم أن الصراعات الأخيرة في تيغراي وإعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في يوليو تموز أن اتفاقية بروتيريا قد أصبحت ميتة فعليا تشكلان بلا شك خطرا جسيما، إلا أن هذا التحالف الجديد يكشف أن حالة الهشاشة في إثيوبيا تتجاوز بكثير حدود إقليم تيغراي. وتتعلق القضية الرئيسية الثانية هنا بالجهات الفاعلة الخارجية والتنافس الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي، إذ لا توفر المعلومات المتاحة من المصادر المفتوحة حاليا أدلة كافية تشير إلى أن هذا التحالف الجديد قد أنشئ بتحريض من أي جهة خارجية. ومن ثم فمن السابق لأوانه الجزم بوجود رابط مباشر يشير إلى رعاية خارجية. ومع ذلك فإن تشاذم

الجماعات المسلحة داخل إثيوبيا وتفاقم صراعاتها مع الحكومة المركزية يجعلها عرضة بشكل متزايد للاستغلال كأدوات في سياق التنافس بين الدول في المنطقة. وبالنظر إلى التحالفات المتغيرة التي شهدتها منطقة القرن الأفريقي في السنوات الأخيرة، فإن تحول خطوط الانقسام العرقية والسياسية وحتى الدينية في إثيوبيا إلى قنوات للتنافس الخارجي يشكل خطرا أمنيا لا يمكن لأدس أبابا تجاهله. وعلاوة على ذلك، يأتي هذا التطور في ظل استمرار عملية الحوار الوطني في إثيوبيا، إذ تدعو لجنة الحوار الوطني إلى تمثيل جميع أطراف الصراع بما في ذلك الجماعات المسلحة على طاولة المفاوضات. وقد أجرت محادثات مع جماعات من إقليم أمهارة ألقت السلاح، ومع ذلك لا تزال هناك انتقادات مفادها أن العملية تفتقر إلى إشراك كاف للأطراف المسلحة والسياسية الفاعلة والرئيسية. وعليه فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه الحكومة يتمثل في تحقيق توازن بين الضغط العسكري والحوار السياسي. وهنا بالتحديد يبرز السؤال الجوهري حول مدى ديمومة تحالف البقاء على قيد الحياة الجديد. إلى متى يمكن للمعارضة المناحدة لأبي أحمد أن تبقي الخلافات التاريخية بين الأحزاب ورؤاها المتباينة للغاية بشأن إثيوبيا في الخلفية؟ ويثر التاريخ الحديث لإثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي أن التحالفات القائمة حصلاً على وجود عدو مشترك تنطوي على احتمالية كبيرة لتوليد صراعات جديدة في حال غياب التوافق حول الأهداف السياسية. ولذا ينبغي النظر إلى نشوء هذا التحالف الجديد ليس مجرد تحدي عسكري لأدس أبابا، بل باعتباره مرحلة جديدة في الصراع الأوسع حول ما إذا كان مستقبل إثيوبيا سيساغ عبر التنافس المسلح من خلال مفاوضات سياسية شاملة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أوغلو، منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

الصيام المتقطع هل هو مفيد حقا علميا؟ أهلا بكم أيها المستمعون الأعزاء، سنتحدث اليوم عن نمط التغذية أصبح شائعا.

للغاية في السنوات الأخيرة، الصيام المتقطع. فنحن نلتقي مراراً وتكراراً على منصات التواصل الاجتماعي بعبارات من قبيل يساعد على فقدان الوزن بسرعة، أو يسرع عملية التمثيل الغذائي، أو يجدد الجسم، أو يزيد من حرق الدهون. فماذا يقول العلم في هذا الشأن؟ هل الصيام المتقطع مفيد حقاً؟ ومن يمكنه تطبيقه؟ ومن يجب عليه الابتعاد عنه؟ دعونا أولاً نوضح ما هو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع هو نظام غذائي يعتمد على تناول الطعام خلال فترات زمنية محددة والامتناع عن تناول السعرات الحرارية في باقي الأوقات. وتتمثل إحدى الطرق الأكثر شهرة في تقييد تناول الطعام ضمن نطاق زمني معين خلال اليوم. على سبيل المثال، يتناول الشخص الطعام في جزء مدته 8 إلى 10 ساعات من اليوم، ولا يتناول سعرات حرارية في الساعات المتبقية. وإلى جانب ذلك، توجد طرق أخرى تقلل فيها كمية الطاقة التي يتم الحصول عليها في أيام معينة من الأسبوع. وما هي فوائد الصيام المتقطع؟ تظهر البحوث العلمية أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد في فقدان الوزن، لا سيما لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وفي بعض الدراسات لوحظت تغييرات إيجابية في مؤشرات استقلابية معينة، مثل التحكم في سكر الدم ووزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم والدهون في منطقة البطن. بالإضافة إلى ذلك، قد يجد بعض الأشخاص أنه من الأسهل الالتزام بنظام غذائي محدد بدلا من التفكير باستمرار فيما سيأكلونه طوال اليوم، ويمكن أن تكون هذه ميزة مهمة من حيث استدامة الطريقة. ولكن هناك نقطة مهمة هنا: الصيام المتقطع ليس طريقة سحرية، فالأبحاث لا تظهر أن الصيام المتقطع يتفوق قطعيا على تقييد السعرات الحرارية اليومية. وبمعنى آخر، يمكن للشخص أن يفقد الوزن إذا استهلك سعرات حرارية أقل إجمالاً أثناء تطبيق الصيام المتقطع. ومع ذلك، يمكن تحقيق نتائج مماثلة بتغذية متوازنة ومتحكمة فيها. وعلاوة على ذلك، فإن تقصير ساعات تناول الطعام لا يضمن لوحده نتيجة صحية إذا تم استهلاك كميات مفرطة أو أطعمة منخفضة الجودة في الوقت المتبقي. ولا تزال هناك أسئلة مهمة يحاول العلماء الإجابة عليها. ما هي نتائج تطبيق الصيام المتقطع لسنوات عديدة؟ إلى أي مدى يؤثر حقاً على أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكري أو الشيخوخة؟ هل هو آمن لجميع الفئات العمرية؟ هناك حاجة إلى دراسات أطول وأوسع للإجابة بشكل قاطع على كل هذه الأسئلة. تحدثنا عن الفئة العمرية، فلنتعمق في هذا الموضوع الآن. هل يمكن لكل فئة عمرية تطبيق الصيام المتقطع؟ من منظور الفئات العمرية، يجب الإشارة إلى أن نفس الشيء لا ينطبق على الجميع، فالأطفال والمراهقون نظراً لوجودهم في مرحلة النمو والتطور يحتاجون إلى تناول طاقة وبروتينات وفيتامينات ومعادن بشكل منتظم. ولهذا السبب، فإن تطبيقهم للصيام المتقطع دون توصية من الطبيب أو أخصائي التغذية ليس مناسباً. أما بالنسبة للبالغين الأصحاء في سن الشباب ومنتصف العمر، فيمكن تقييم الصيام المتقطع إذا كانت حالتهم الصحية العامة ونظامهم الغذائي مناسبين. وبالنسبة للنساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وبعده، يتطلب الأمر تقييما شخصيا أكثر. ففي هذه الفترة التي تبدأ فيها الهرمونات والدورة الشهرية بالتغيير، لا ينصح بالصيام المتقطع بنفس الطريقة للجميع. وفي الأعمار المتقدمة يلزم مزيد من الحذر، لأنه مع تقدم العمر يصبح الحفاظ على كتلة العضلات وتناول كمية كافية من البروتينات والطاقة أمراً أكثر أهمية. وعليه يجب أن لا يطبق الصيام لفترات طويلة لدى كبار السن، وخاصة إذا كان هناك خطر سوء التغذية أو فقدان العضلات دون تقييم من أخصائي. ولنأتي إلى القسم الأهم، من يجب عليه توخي الحذر.
قد لا يكون الصيام المتقطع مناسباً للجميع، وخاصة الأطفال ونساء الحوامل أو المرضعات والأشخاص الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل. يجب ألا يطبقوا

هذه النماذج الغذائية دون استشارة الطبيب. كما يجب توخي الحذر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو مشاكل انخفاض الوزن. أما بالنسبة للمصابين بمرض السكري فالأمر أكثر حساسية، وخاصة الذين يستخدمون الإنسولين أو بعض الأدوية التي يمكن أن تخفض سكر الدم، فأن تغيير نظام الوجبات لديهم قد يؤدي إلى مشاكل مثل انخفاض سكر الدم. ولهذا السبب يجب أن لا يبدأ مرضى السكري الصيام المتقطع من تلقاء أنفسهم، بل يجب أن يتصرفوا بالتشاور مع أطبائهم أو أخصائي التغذية. خلاصة القول أيها المستمعون الأعزاء، تظهر البيانات العلمية أن الصيام المتقطع قد يكون مفيداً لبعض الأشخاص من حيث التحكم في الوزن والصحة والاستقلابية، غير أنه ليس من الصواب اعتباره طريقة مناسبة للجميع أو طريقة ذات نتائج قطعية أو متفوقة على طرق التغذية الصحية الأخرى. فأساس التغذية الصحية لا يزال يكمن في التغذية المتوازنة والكافية، وتفضيل الأغذية عالية الجودة والنشاط البدني المنتظم والنوم الكافي وعادات الحياة المستدامة. بمعنى آخر، قد يكون الصيام المتقطع مناسباً لك، ولكن الأهم ليس فقط المدة التي تقضيها صائماً، بل مدى توازنك وتغذيتك الكافية في الأوقات التي تتناول فيها الطعام. وقبل تطبيق أي طريقة غذائية، وخاصة إذا كان لديك مرض مزمن أو أدوية تستخدمها بانتظام أو حالة صحية خاصة، استشر بالتأكيد أخصائيا صحيا. ولا ننسى، الهدف في الحياة الصحية ليس إحداث تغييرات كبيرة في وقت قصير، بل تطوير عادات مستدامة وصحيحة علميا على المدى الطويل. والصيام المتقطع هو أحد هذه الخيارات فقط، وليس حلاً مفيداً أو سحرياً للجميع.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.